0: ناس فورت فادين لا لا اوور باك باك ما كراب ذا تي وي وونت تو ستريت باك ليتس جيت يو مور لايف ذات سيجنال لوكيشن
1: Temperature 6.1 degrees detector out.
2: Herder, make sure you line straight, hold in for 201.
3: Herder for 201, copy.